من مين نورام نكونام دي دوران ان ميرو ويا كان دي تو ويست لايف يا كار قيران غن نردا انت تين ابون يا كان ما تو انا ويو كي دي ابن سي تي بينا دي كي مينس مان كايو ان ان بو دي تي بي ماو كي كان تن ان كاي با يا بني بين بارا بارا ان نام كوكا كوي دي اينين تي ميان ان دي تين ابون يا تو انا ويو كي يمكن يا كتو انا كان بتام na tauroi kin ka kana koi kanwan nongram ho ayong kan ne am katanwa tari ya tangira kina kona ipkin nongram de tawano wayo.